ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا لنامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أني من المسي وي أسرعني جسير يا ما في أسرعني بنيا وين يدي بتاتا بيكا بابلي وهو يين وبو يين نو أسسه وني بليه Where you're sitting.